0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مجلس التحكيم وأصدقاء الأعزاء، نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه وفضله، إذ جمعنا في هذا المكان ونحن في صحة وآفية. أيها الحاضرون الكرام في هذه الفرشة الثمينة، سأقدم لكم خطابة بعنوان التعاون على التسامح منذ صغر. التسامح هو سلوك يقوم على احترام وتقدير الاختلافات، وهذه الاختلافات قد تكون في الدين أو العرق أو الثقافة أو اللغة أو الأداة. إن إندونيسيا دولة غنية جدا بالتنوع، ولذلك يجب علينا أن نعيش في وئام حتى يتحقق السلام. لقد علمنا الله سبحانه وتعالى أهمية احترام الاختلاف، فقد قال تعالى في القرآن الكريم في سورة الهجرات الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هذه الآية نتعلم أن الاختلاف ليس سببا للنزاع، بل هو وسيلة للتعارف والاحترام. أصدقائي الأعزاء، نحن طلاب المدرسة يجب أن نبدأ بتعلم التسامح منذ صغر، ويمكننا أن نبدأ ذلك من الأمور البسيطة في حياتنا اليومية. مجلس التحكيم وأصدقائي الأعزاء، إذا أردنا إندونيسيا أن تبقى بلدا متمسكا وآمنا، فعلينا أن نبدأ من أنفسنا بتعلم الاحترام المتبادل والتعاون والمحبة بيننا. هذا مني، وقبل أن أختتم سأقدم لكم الغناء

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم